0: الحمد لله الذي أمرنا أن نسار بالانتفاع بالدنيا من الطيبة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد تسليما كثيرا. أما بعد أيها الحاضرين، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا كما صليت على سيدنا وعلى سيدنا وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على يوم الممات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أدخلنا مدخل الصديق وأرنا مدخل الرزق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولينا وأولي أصحابنا والمسلمين والمسلمات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله أمر بالعدل والقربى وأنا فاسد ما قال ابن الطالب فصلى الله عليه وسلم. الله أكبر. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.

ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. لا إله إلا محب المعلم. لا إله إلا الله ولا شريك له. لا إله إلا الله ولا شريك له. لا إله إلا الله ولا شريك له. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك أعوذ بالسلام. رحيم ربنا بالسلام وعافك أنت متبارك السلام. تبارك ربنا وتعالى بالجلال. اللهم إنا إلى ذكر وشكر وحسن عبادة إلى سبحان الله ونعم. سبحان الله. الله يهديه دائما أبدا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل هذه النعمات. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبير والحمد لله كبير وسبحان الله بكرة وعصر. لا إله إلا الله ولا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد. وقال ربكم أدعوني أستجب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين.